0: Aşırı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Enam Suresi 91-94. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد